يوم اندبندنسا. باي ذا واي فان فاكت ما كنتش نعرفها ام شيات ييدو لي 21st مش هساċ كينت البروبيو بروبيو جورناتا جاست عملوها في 21st apparentament ام مين جايت سوا allegedly ها في دل امريكاني ام اشي فتيا تايا فتيا تا برنس فيليبس engagements okay so ام مين جايت لي في الفريتا بروبيا 8 تا سبتمبر البروبيا جورناتا تا الاندبندنسا I don't know jekk inti ġifieri xi historian jew ġifieri tifhem sew fuq dawn l-affarijiet can you enlighten me?